0: وكيف بخم؟
1: ما تبخم وكيف مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الووري اللي
0: كماري ميرنا
1: كلا كلا هو كلا كلا
0: غريب ماري الووري اللي هو كلا كيف تبخم؟
1: ما تبخم وكيف مريكا ماري ميرنا تاتري
0: ما تبخم وكيف؟
1: ماري الووري هو كلا كلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow
1: You're strong, isn't it?
2: Can't sit here and stare in sorrow Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong